0: خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.
1: Kamu lagi dengerin PDFM Gorong Gorong Gorong.